بطل امتري للسغمان بني امس ثم جود المعركه سو يا الله ليش الفابر